ريك باغا توش نات كابيتي تشاشا لي خانا برفان ما تشاسها نتوشات برضا فانا رماسك اما كيكون ويت خبراك تكبي خوي ماسك ورمس على فاسك موبيا بتسيك انو غي بيسك ما فتعاد وتشم وتسوك انك برانيت سلام موتر سخات سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدرك